والسمر لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا آخر. بسم الله الرحمن الرحيم.

أرتاح؟ فهل أرتاح والدمع ذكية يسرق؟ أغني للحياة، فللحياة وهبت كل قصائدي، وقصائدي هي كل ما أملك.